0: paix.
1: عزيزي المستمع.
2: عزيزتي المستمعة.
1: الكلمة حروف تتجدد
2: وعطاء يتشكل في أفئدتنا
1: وفي واحة الكلمة والنغم
2: نحن نلتقي
1: في ظلال النخيل. يسعد بلقاء.
3: الأغنية دي دايما بتفكرني بأيام زمان لما كنا بنقعد طول النهار نضرب على البحر تروح وتيجي. هي الحياة كده. طب يلا بينا بقى نقوم لحسن يفوتنا البتاع.
4: يلا بينا.